على حالك ماني مصلحة صعب أكره كل اللي عليها بس نفسي أشوف كيف بمشي

وناسها من طنجة للقويرة. أيا مالي الحساب والكتاب، هذه في خاطركم السك. أي قعد قعد جرة عاود زيد لها بونت عاود زي عرش عاود زيد لها خماسيه.